0: ولا سرد تعذر لي مكور
1: لك انت لو نورمال خمس بالبكر افيلو عصيوري مود نخريم على عيصين لما شلون نكبل التعصه يا رابينوفيتش
0: سيرجيو بحيك تامن لي لبات بليش يدفين جيري كان جيري كان باح باح من الباخ الى باخ تشتوك وتتعاك تو
1: لسيرجيو بانيت لسيرجيو بانيتا جيري كانيتا
2: كل اوكتان مرمليات
3: من اوكتان بعد جدول لفو بزول